السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت حاجزكم قد برنامج النار ينعرف محقا لدى نتسنى زين دين دين خودة كجمع زين الساعة 11 نبديث

الله. ايت في جماعة قلقوا من برامج النور زيد الساعة 11 نبديت نتمنى كي عند 9 ديال ميجين الوقت تصبح نزيد الساعة 11 نبديت برامج النور يتمسوا يتمع عند سكواس أخرى ماتير سامي ذيك الحكيم السنين تاعها قايت مثلا سويت مثلا جميع المجالات سواء رياضة أغنية ثقافية أغنية فنية أغنية توما مثلا محمد يحيى عندي الشنار خبار ناري زين دين الحسيمة ونشكا كوشين كي عندي تساهم نقير برامج النور على يناريف سانيتين زي خاودة ايت مسويت مع يعني تجي قيد ساعة ويسنين وانتوشي قيد ساعة ويسنين انا رجو مسرقي ومثلا عمر المعلم انت عمر المعلم نشيط كل مجال الحقوقي والمدني قيد دين دين الحسيمة وانت بالمناسبة يعني رئيس جمعية ذاكرة الريف قيد دين دين الحسيمة انا كي سيجو مسرقي قيد ساعة ويسنين نقل لكم ايت مسويت مع قيم مكينة زي الساعة 11 نبديت إذا كان صعب من الوقت التصبح عند الأخوة نحتاج القرآن ما تيصمي ذلك الحكيم أنس حسن.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع يمنس نكون جمعا نزيد ساعة تنتسع نرحيطة الشخو بريد السنين FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسى رحيطة الشيخ وبري السنيان FM 106.2
1: ناخذ الانترنت www.fausta.net

0: ريف سدينا الريف عدا دي جمهور دي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنسى رحيطة الشخور ريد سنين FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.net

ايت مزويت ما روخان تس دون كارو نساعة دمجواروت قيم ثكينا البرامج ناريف ناريف يواريف زين دين خودة روخان راح رخبا سولانديث ادن براكم قد ساعتنا وزنين

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكور جمعان زي ساعة تنتسان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.fausta.nl/arif.
2: ايت مسويت من ترحب زكم ورت نظنيك ساعة نو سنين البرنامج عارف نسعد زين دين خاودة روخا قيت ساعة و سنين نترحب وخاصيف مثلا زيت مثلا نغي تبع نخبري الانترنت صفحة الفيسبوك عارف راديو ايت مسويت ما مخدكم النيغ ساعة و سنين غانا غي جم ساقا امشي ندي على ذي وعارف لبدا انتارا غذيني في ميني قنا نغارف النغ من سباغي الفن نيغي عريضة نيغي السياسة نيغي الثقافة لبدا تعجب انا غانا انا انا انا انا السور الفاعلين المغنيين الفنانين زيعرف نغي عزن وقل ايتارا وانيتين هارا غانا غي جم سوار اقيج نانا زورث انا زورث ثاني النغ نعرف الفنان النغ رشيدة ثغريف ثكيش نسيور شي حاجة الحياة نسخ ذاتين الموسيقية مخذ بذا مخذ سنتا مخذ ورنت الفن ذي عريف روخا نحاول ممكن أن تصل نازور ثنغ ذي عريف والسينغ ما قد خبري التليفون مع ملا غزا قيت مثلا ضيا قيت تقني زاغوش مثلا ما قد كيدي خبري التليفون وش مين رشيدة السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنت رحب زيكم قبلنا مجاريف زين دين الخاوة نهارا جنة هذا مقران.
3: شكرا التاسي جنة هذا مقران دين ممتعي في الجيم مرة خيري في جنة غي مزيغنا نغمارة مني مجان جنة تحية حكم مرة زي عارف زي ما زي غنمارة من مجان داخل الوطن وخارج الوطن.
2: ترحب زيكم نعم ترحب زيكم مرحبا مرحبا زيكم غانا نهار هذا نتي ذي عارف يعرف وخمس قارو يجن وور دمزيان وش زعما إن غيت سنة نتي قي الأثير قي خاودة من داز ديوثن ني خايف مثلا صيف مثلا يتبع الخبرين فيسبوك يجن كلمة دمزيان يجن وور دمزيان من دعنا رشيدة غريف
3: واش تاريخ شامليح
2: النغام باش انس انت ام سورنا يجو يجو وردم زين عرف شيخ فين من عندنا رشيده دغريف ييث مثلا اذا غير تبع عني غير تدفع عندني تي خاوده من دز ديوتسن كي الاثير ذيث مثلا سويت مثلا غير تدفع خبري الانترنت خلف فيسبوك سيد مليح روخا
3: اش وين شي تك شويه يتنغنوا شويه ويشامليه سميت وتريح بهم ليه
2: والغزار ديها يمكن كي مثلا كي التقني والسين من مشكل ديني اشتري غمد مليح اور المصفى وان
3: ما جنش اورنش ويت فاريد
2: شويت ايه للأسف للأسف اتحاول ممكن ادعوض اعوض اسقسينو المهم ترحب زيك مذي ذي عرضي واريف قلب انا مجنع نهارا مخدا مني غيش مديت تم قران دنهارا غيش نشرف دم قرانين شنين اكي من السيور وش مثل نغ رشيدة دانا زورت النغ نعريف الوقت سيدي دوري اسفى شي حاجة
3: سريغ شويت شرف شرف ليا كذا ومقعده غير نشرف دم قران جن عظم قران والله عجبين حرس وطات خص قسين وام خينا كذيك الجيم عجبين حرس وطات
2: شنين نشرف دم قران شنو كيما سيو نهارا النغام اتف جوور عرف يخفينم انه هني بعجاله يوذن نغت سنظن نتي خاود من داز ديوسن نخبري الانترنت من عندنا رشيده ذغريبث
3: باش تدعى تيج الفنانة يجيس نعرف انطورة يجيس نعرف يعني انش الميدانينو هو دي زران جيبنا يزران قامنش طمزيان تعجبنا يزران تغي تعيش خذيث مزينو تعيش خذي زران وتصت مغريويني حدا خسيزان وخا وخا
2: وخا هاتف هذا السيور نيشان اتسيغم مليح روخا نترحب زيكم والسيورة نتبعات الحال روخا سنتيذ قوار شم كفنانة متبعات الحال بدا ذي نيجو إيجن اللحظة ومجي طمزيان يبدا سنتيذ وسمت الفكرة باش أتكذ مثلا الفن أتكذ إزران مخذب ذي مختص الفكرة ثانيتي السيورة شي حاجة خدش بين منز قاروت جيجا يزران جيجا الغناء
3: شا ومتغي تمزيان تغي تعجبني يزران التزيان مزيان وتعجبني يزران توقع تحق مغريوين تقري زران تحق الرئيس تقري هذا واش غتصن وعمود خلفن فمي توقع شوية الزمان توقع شوية فاميليا وتخسن جات تحق نزاتا تحق غناج نفتح نجاتا تحق شضاء حنا اختواري إيوا نش الميلينو الأمنيينو هو تمنيغ توقع زمزنو تمنيغ غنجا إيوا صافي أمي مغاخ مرشخ سمرش الناي الوالدينينو صافي وكان مشيت غنجا سني تساونت ومن بعد دور غير غنوج ومن بعد بان غدا ومن بعد بان غدا صافي تغنج غنيشان يعني صافي من توغا تمنير وضخ فهمت
2: من من تجربة غام تم زجار وتجي مال الذور ذا هم زجاروا هم هذا ذي هم زجاروا إن من إن إن إن إن إن إن إن إزران الغناء من مي ذي وتم زجار وتجي ذاتين ذي إزران جي جميت جري وذن تسر تسر تسرنام يعني متغني وذن تسرن مكان عمومي سنين إيش نين
3: ذي يوتيوب جميت
2: لا لا لا قام ري يوتيوب روح يوتيوب يدوم بعد يشدون بعد ورت تجيب يوم لما زجاوت جي تما نذي زراني وذا تصن تصنطني رشيد أتقى زراني أتقى نتقى الموسيقى
3: وقوم زواي نونش متوقع تغنجك متوقع إذا عارف ذي نسمان ذي مغري وين توقع تجي زران ذي مغري وين
2: تما ذي مغري خم زجارهم
3: واخذ ذي مغري وين توقع تجي زران سواجون توقع تحضر رئيس نتقال هو إحرامي لغة ما يجيش أنه وراء وذيني رشيدة وراء أني وذيني شاء
2: سمينة إذا تقني زران ذواتي يفدو مثلا محمد تمساماني يفدو استوديو سي محمد السلام عليكم ترحب زيك
3: صافي
4: وعليكم السلام السي نور الدين مافش تجيب لك شوي
2: الحمد لله
4: وتحية السي فؤاد الطاس مقدم البرنامج خويا نور الدين تشكر عليك الطاس تشكر تشمثل رشيدة رانتا
2: ترحب بزاف واش مثل رشيدة خايف ذاك انا زورنا محمد تمسماني انت كنا شاك مساور ونيتي ترحب بزاف تحيه
3: كمل انا الناس تنسمى مرحبا بك خويا محمد
4: تمسماني. شكرا بارك الله فيك رشيدة رشيدة ناخي شمع باش تجي صح مليح
2: لوخا هذا واش ما واش مثلا شي دني تقش ذيغ كي كي كي كي مسمان الى تقم انا وقايز لانه سمحت وقع انه لان السنه شني انه جيت نيت واي غاسنا نوقع ندير اثنين ستي ولا بغيت وقع بالنسبه كني عرايش نكون ذي ذي مسمان واش لكن واه مع بعض انا المهم ستي ولا شي حاجه تجي بي ثاني تصور
3: واش ندير وقت مني ومتوغ الفن بتوغى الفن عادي في زيوذي في الحلاوة مش بشنا ورخو توغى بنامي تسبحات توغى تقزران تغنج توغى تثيقة لاحترام زير بدس للنية وذا أصحاب عارف زير بدس للنية تقزران زير بدس للنية تقزران ولكن توغى وذي سنوي وذا المواقع تواصل خو من مثلا يوتيوب فيسبوك تيك توك وتشيخ هذه المواقع عندنا والمواقع عمود نوران وهذه تشاوه هذا مزيان
2: يقاكم زعما كنين تقيت شا مخرج كنت سي زران ديني مثلا تاعي عندنا عندنا مدرسه ثلاثه مخي توقع منا من انا التراث نغاس ندير نسمن مخي جا التراث ديني كي نسمن مثلا هو يا راسنا باغا با
3: مو واش تقن توغنت كيزران نسمن توغنت كيزران
2: ازران ازران ابا بعات متقان ديال زران الفواز
3: ازران سواجون
2: سواجون
3: وانت فارجت سواجون دير مراح اجون اجون نتو غاس حمان عاد غاس مسي ماشي اجون جنرخو
2: ما غاجون غاس يرمو يندوز
3: العود العود اجونان الغيطة الشضيح ايزران تو غايج نحاج تشنا تو غنطغي ما دير مراح تي مغارين واحد سان تاع ريزم واحد سان فهمت جوج مش نورخو تو غايج نحاج دايس الحلاوة دايس الزيوضي دايا
2: يعني شان عاد روح عاد روح ذاك ذا زيوذي ولكن روح هذا بخذ وقت روح تتبدل وش مثلا رشيدة الزواج مسقسي وجسقسي روح قال حقيقة كل شيء الفنانين مخ ما يقدر من هذا من الفنانين قدوا ذاتين سوجي قال الفن وهاجي كل شيء مثلا ندو ذات يتريجن يترى هاكي يترى عايش من هذي جن الناس اللي تسمى القدوة يعني يجن هنا زور نيا أنا زورت يرى تسمى ذا سمو جت مزيان وقع هذا سمو في هذا غني غم تث ما من دعنا بالنسبة شو مني عناني من دعنا وإني لجان تسمى القدوة إن بالنسبة شو جي جان إزران جي جان رغنوج
3: واش تريختين بها دوما التعريض والنسبة يتأثق شوية ويتفعرز الشاملة واش تريخ شاملة
2: والسينما غام ذكيذتك من الزغن ما ذكيذتك من الزغن يمكن مالا قيلتك من الزغن إزاك شنو تريد شو السينما شو خط تريغم مليح
3: ويسوي شاي ينهن ميدي السورد ويتفعرغو مليح
2: سينو من مشكل تقنية حاول يمكن المهم أمدعوض أسقسينو وشما رشيدة نغام زعما مين يعنى مين يعنى شم جي واجي تمزيان مين يعنى القدوة يلم جي يعنى غنوج ذي الفن يعني مين يعنى مثلا ذيني الفناني يوقتني مينو دا الحسيمة فريد الحسيمة سلام الريفي بزاف الفنانين ذي عريف من ولين متصنف بزاف يتعجيب بزاف
3: توغان ميلود الحسيمية الفنانة نغصم قران توغان فريدة نغعاود الفنانة نغصم قران توغادي نسلم عريفي توغادي مي قصص الفنانين لي مزهورة هذي مقرانا وغادي نطاس وغادي نغطاس ونحضا كيسن ولكن وكيسن غنجرجع حضا كيسن مش عمرو كيسن غنجرجع فهمت إيوا صافي السن الأمنية ينور بدأت مني أذكر الفنانة هذي حق الفنانة تعجبنا يزران تراث فهمت؟
2: تسمى شو بقى أغام بالنسبة لي شو تقول تراث نعرف تحاول ممكن أتعرض يزران لجني جناها
3: يزران نعرف وتعجبني يزران أني قديمان تراث أنه نعرف مش تغل تعيش الزمان فهمت؟ وركيح التصف الصعوبة تقبريدة ولكن الحمد لله
2: وش ميزران؟
3: التصف سنانا
2: شمي زراني تغني جي يوتيوب نعم مهم جي الأغاني موش زراني جمع تنزي التراث ني غي نحدي تاعي مي زراني ني تاعي تنشم ني
3: تاعي تنشم لا نستعري غني تلحن غني كوش زير عقرينو
2: تسمى الشعري نم تلحيني نم
3: واه تغني تشتعري غي زرانينو وتلحن غني تغنج غني وحدي وذي تعري حد
2: تبارك الله انا واخا مسقسي انا واخا متاع يزرني تاعت مثلا ني غاتف مثلا خدمت شي شونط واخا تسلم لي زرني تغيمي ذا باش نسين واخا القيمه ديال الزران ماست قاش مبغى تقاد الشعر ان الشعر رائع شد جو بزاف الشعر انا مي زرني تبارك الله يزران تراثين انت شنا
3: ومن إني من عند الله سيد رب العالمين وتحسي خشم يزيد يديك من إني من عند الله خبيب داخل الكلمة التنزية شباب إني خاص دغيا يتوسخ ما يزيدك من إني من عند الله
2: تما غتف وشي تغيم إذا تقيم ذا الطابلة باش تكذي الزران وإنما مخني تما تفخد مش الشمضي تزدي الزري
3: لا رختني دغيا ما غي عور خذ أسجل جيرت إني غتسقى غالبو مكمر
2: إيه ترحب زيك واش من رشيدة انا مهذا مني نفحص زيك مطاس نعراك اذا محمد ذمت محمد تمساماني وستيلو ماذا نغيس لك من التخنيك نعرف عشانك شين اغنية مشتركة ذمت محمد هاتفتك ذا العود تذك واش من رشيدة كيف تغنى
4: عذرو غنك تزمع مرة
2: يقول واش من رشيدة ما تسيلا يدمليح ياك
3: واتسريغ
2: نزو مرة ممكن مرة غيسي
4: سي غنور دي نخيش السؤال مرة خصدام
2: زي هذا روح هتسقسي
4: وانتما نخنا رشيدة غامي نيم الزغن تقدي نيم الزغن دي تليفوني خا رشيدة
3: لا وقع ولا زي كوتور لا
4: ويا اوكي واتقيت شا اوكي
2: واي ازو مرة انقد جبي جن اغنية مغا اشكتك ذا العود دانيتي وانتما نخنا رشيدة كيكتك الاغنية السيازي زي عريف نزام نسيتي متى غادي يسلك منايا ما غالا كني متفق بزاف كني من اغنيه غادي يمزي الاغاني واش مثلا رشيده
4: نتمنى يسلك منايا ان شاء الله
3: مرحبا
4: انا زعما سيت شي العود رشيده مليح
2: زعما
4: سريده سي العود
3: سريده

0: انت مليح مليح، انت موسيقى رائعه. شكرا شكرا بزاف. ثم محمد واش ما دار رشيده؟
1: المهم نسقات شويه مع عليك منين جا جميع صعب 100 تري سقات
2: دقيقه المستحيل والله دقيقه صح صوت.
0: المهم المحاوله، المهم المحاوله. انت شنو انت شنو انت شنو موسيقى انت واش مثلا رشيده زوج بالسقسيه بالنسبه لنا زري بعض الالبوم مثلا في يوتيوب تقدروا خا عمل مشترك مع لنا زورنا يلا سيرا شي حاجه خا عمل مشترك مخدي تاسا كينا زورنا نعرف لنا
2: شارك شارك خالص قسمينو شارك خدي
0: لا لا زعما العمل المشترك كي تغني مع راس مع راك موني نظن كي نزور نظن تجي المشاركه من المهرجان
2: خاص نسمع يا قاشك المغنيه اللي ما كتغنجخ
0: تسمى العمل المشترك هي مخمز مارا
2: ماذا يرغنو جديد يوتيوب نخدش نمور عيامو
0: زاك يوتيوب مثلا ديني أعمال مشتركة دي تنقي وذا نظن سيورا نخينا زورنا ينخ العمال مشتركة
2: غنجغك عبدون بنطيب غنجغك جباح غنجغك ناجي ما الحيحة غنجغك سلامي ما زيدا غنجغك جن قناة حكيم الريفي غنجغك هذا
0: نجر جن الفنان زي قارية وطريقة ما تجري
2: بالغام قل عمله المرابط المهم اتصل المفنانين غنجر كيس نجاري خاص القرآن اتصل المغنيين
1: وش مثلا خراشي دغايش السؤال نغنيت ما مش توصل فكرة اكس لا مرشتين تورا سلام ضم زيان الجاج انت كاتب الكلمات زي عارف التص يعني التص الكلمات يقول يوريسي جباح يرب حسن الله يحمو يورين شبع عن السيدين ويورين نجاة الحسيمة يميلو دا يعني التصل أعمالي غاس غاس لا ماشا ما مش توسال فكرة أني غام قارو باش تقميج نحاجة مجموعين ما الفكرة الناس ما الفكرة النام
2: سلامي مزيغن
1: وا
2: بعمل سلام سكن نجل الفنان الله عمر عضار جنب لازم محترم تحية خطة في الشخص يجن التحية يجن بنظم ده سبحان الطاس الله يعمرها داري خارق بنامو جميع ما غيس خارق الفكرة نشتري خد ديسكو وريخ ديسكو رغي غسي سلم لغس ميبو ذا زعما أخفي ذا عرض الكورة إنا يواي غالي ففي عرض خفي الكورة نواه
1: اوكي
2: جمنا نصب صلى الله عمره دار
1: سجلم ديال الحسين مالي خذي النظره تسجل
2: لا ديال الحسين ما يسجل خدي شويه سجل غاني ميتو
1: زعما جن العمل ني صباح لا فيديو كليب ني صباح حتى شتي سلام السنيت نتكسر مستقام زيد لي دعنا ريف راديو نسكاسي جن سرام ضام قران مريت صراخ سي نور الدين كمر
0: بهذا الحال سيتي زارد يوارف تحيات نون شنيني مره غينا زورنا من انتكاد وتمثل رشيده ذا غريف كوشي إنا زول نعرف ماني مجان نسيتي مسن ذو ذات الصحة درنا إن شاء الله وش مثل رشيدة زوش مستها مخذن إذا تسير إلى ذي جيني خموضوع عني الحقيقة مخذن السن باللي أعرف أنه كمجتمع ذاكس مجتمع محافظ نسمو غير تخزال الفن الفن بشكل عام وجيشية خاصة نظام غاث ما ندي عن كرافني المشاكين دو في الشم جي المسيرين من نغنوش جي عريف سيرا شي حاجة يعني خذ عن كلاف الصعوبات
2: أخو المنتج غيني فهم غاف يقفح شوية تغنج مخصوص نشتين دي عارف غان درعي بطاس وفي غطاس الصعوبات ولكن الحمد لله الحمد لله وفي غطاس سندان قبري دينو ولكن وخيا مني الحمد لله عرضت الوالدين تعوانا
0: قام مخ قواش ما قاعد قالوا خل الانتقادات نتيرين ده وار ذي مني وذا اللي أنا رخش نسن مجتمعنا يقصح شعاج قمينايا مخ تعمل وش ما وش نسني ثان يا مهم مخ تعمل شو كفنانة مشاكل ثينا قمينايا اللي يقصح بزاف وتجيون
2: المجتمع
0: هذا المجتمع المحافظ تبعه مش تكمل ذا بريدين
2: بديش غيني خانش عادي غاري عادي وغاري والمشكل ولقي الجن الحمد لله لا حسبي وذنين والجمهورين ويني مخفت عزيخ يني مخف عادش نحد وذا يديني شان ووار نحد زعما وذا يديني وتجيبوا يا مني مار الجمهورين ويديني تسجع النية وديش غاسني جن تحية مارة أماني مجان الناس الغربة والناس المغرب مارا تشغس التحية زي رشيدة تغريف الجمهورين يعزن تسجع النية تشنية فوسنسن إيوه يني يسورنا غمارا يني شو غالي ذاك نبو ما في موين يعني موني
0: دمت محمد شو سقسي
1: وغاي شو سقسي رشيدة خصاش نسقسي خا رشيدة نخاود تانية نيت ديرو وقت الأعراس يعني ديث مغريوين يعني أبريد إني راش سناخت كود زر سمش سقسي خا قنبذو خا ما تري غامشا الفرص التص نتمغريوين نفيشطات المهرجانات ما تفذ يعني شان نخدم ثيتيري موجود ما تقريرت ما مش سعدود يعني أنا بذوم يعني ما مش ما ذي شان التواصل لي قاميك جباح المغنيين نغتيني خدم نوران جا النسبة سي عبدو مهم يحرم المعرة ما مش ما تتفضيخ في النم ما تقعد التصي يقل المغنيين يعني تسمى
2: لا نقص تخرص ثاني تمويم ما خاص نسيوار
1: صباح واه
2: المهم نشتو خب الخطيط تصوران ما يمي غاري التصدي محسادن طبعا نايدي الحياتينو ماشي الجمهور لا دي الميدانينو التصدي محسادن طفعنايش خصوصا
1: يعني فنان يعني سنين شني فنان
2: ايوا فنان وخط شمورا وخط فرت شنورا شن ودان تقسن خافين هذا يكشن ورا تحن تشكي من دايت كسن نير خدمة داي خفنزن برش نيجن شن مغني غير غايد إن يرح درجة دي كذي خدمتي الشيء جن تمن طايح خمس دقائق ثمانية نور قرا إلا وتجيبوا دوني قرا شر قرا مثوت كسيت شاع ثمانية وتجيبوا دوا وده ما خشش ده حكم مقسمية تعرف مش مثلا ده خز السال حسي ما نخز السنة عرت مسامنا ده خص مية تعرف قو خص توسي شاع
1: يعني ده سمركوب ده سينات يعني
2: دي مقصية تكورة
1: يعني واتري بوطس الفرص الشغل تسمى ذي رغنوج تسمى قنبذو باش أزريق ربع الآن الزغاث قنبذو أزريق شو أنت مغريوين مثلا يقعبدو
2: خذ مغا ثنائين وموران أكراشي تزيكو إراغة خافية مركز ثنائين وموران خذ مغا إجن ثنائين وموران أمون تسراتين نشت جروب بوينو حرامين إدران وجون خدمة مهرزان ذي الحسني ما خدمة مهرزان عودي بوكيدان تفيد منايا
1: أمس تقسيقها رشيدا مين عن الفنان ذي عريف سامحي السؤال شو تقسح مين عن الفنان يعني كنت خدمت خدمت كيس مرتاح الطاس يعني الميدان السنيد مشى لابد تري غامج المغني خدمت كيس مرتاح الطاس يعني ما بودي يصير اختك شدي سم ما بودي يصير غامر حقت عارضة ثيني ذلاني خ
2: من ديش غيني خنشو من على الفنان من على وني تسمى يخدم يتغور يترغيد طيح غاس رجولة عبر قادة غريبان
1: ها اوكي سي عبد القادر عند السنس كسر مرنت السقماني زي الاذاعه نعرف اوكي رخان تعقبت غنردي مره غاش نسؤال عاود ثاني اللي
0: الحال انك تقريبا كلشي نيت دومت محمد انت شنا لا زواش مسكسي بغا بغا المغربيين واش تعرف انا مشي دينيت انت بعت الحال وخا ديني بغا دي المغربيين ديني الجمعيه اثنين الثقافيه الجمعيه الامازيغيه مثلا كسبسامين ونعدان واش الحضار كشي كشي شي مهرجان يجن كسبسامين مثلا ني مثلا ني ودان بارا ذات جروبا الجمعيه ذا جروبا كي اسبانيا كي فرنسا كي هولندا كي بلجيكا مش دارين مشين ديني ثملا
2: دي اوروبا ما سوى جوستيخ تو غاريج جن مهرجان اسكوسين اسكوسامين ودي دي هولندا ايوا فني وذان جاري سيد النوي كمل شمناي ني غير دي الحسيمه قمزان جن اسكوسامين شعر قدين اسكوسامين قمزان دي دار الثقافه غير غير ني تعاود دي الزوردين جن جن ناتج اسكوت ريلو
0: أسبوع سيني وين كيف ذير مشتيا؟ إذا عندني مثلاً حضار مغني المهرجانات حضار بالزاف مكان من مكان مثلاً ما يحضار وخاي يعجب مرحال بالزاف يشام تسمعش إيجابية تم قرن مثلاً إيش نجيب هذا جيت كيشو مكان ذي نيجي جيل حسي ما نيجي النظو أنا ماني ما أتفش متقيم تسمع قيم جيل عقرين مكاش نجيبه المليح يعجب مرحال بالزاف فاحز ذاك بالزاف.
2: ذي الحسي ما ذي مهرجان الحسي ما تحفن زي التست كبان زي التست تشغل لجنة تحية
0: مهرجان أسبوع سياحي من مهرجان يتصور ذي الحسي ما
2: ذي الساحة
0: أسبوع
2: اتصالات المغرب
0: اسمه قنوب ذو
1: اتصالات المغرب
0: واستيورا نخص زيد تجيب تجيب المليح نجيب المليح
2: السهرة الصباح تحت الصباح يعجب زم حري وذان ويحكي ذي جروبوينو يعجب أي حري ولا النش زعم الحمد لله.
0: وش مثلا رشيدة مخصم مخني شو مثلا كتاع من اللي عشت باللي تاري فيه تمغاد قاري فتقذ أتقذ إزران خجشية وان خاطف هذا المجال العمومي يقصح بزاف ذيني روح هذا ذي حذر ينتم زيانين ثين غاس انت يمكن تفكان أذين دي زران أذين دي الغناء من داس انتقاض شو مغامي جريبة ذي جريبة معينة

0: مرقش كده الشن قد نجم المروه جد الشن قشن ما يميق صح الميدان وطس وطس ذي تطس الاستغلال ذي تطس المقابل بنامي تتعرش المقابل مروز جد وزيد تما تمغاث ونص وزمر وصل كده خلص جزل غضاي حمر أشياء وضع شن ضاد يربحا
1: رغسة قدت تندى رشيدة أساس درسين و
0: من أي خفي كنا زلمتين ومن أي كخفي وعيشخ وقي عدى يستعيش ما يمينش مشش تمغاث تعريفش يجي نعرف وطح نعرف ونتفق دي الميدانة ونتفق دي يعني توغى مغاخ ومن توغى التمزيان وصف اخشان فوشتو من توغى التمزيان أرمي مغاخ تبارك الله قيخ تعوينو قيخ يوتفق دي الميدانة وتفق زيس دي الدعثينو غا ستوديو ويعني ولكن قيخ دي تتص دي سنانة تتص دو الشانن التص دي طان حاشاكم وحاشا الملكة عظم غير يقمم ولكن يريدي جلوزي ويشان حاج ما يميت تمغاخ تعريف
2: الموضوع رشيد النخ نش اذا بين افهم خشوه الموضوع في السور باش غايش السؤال عزو خدمت كشخ ما عاد يتوقع النصب باش نوام زوارو مثلا دي شان بعض المغنيين جيت جان غانخ وانت شعب ويسمون جيت قناص بطاس خدم غارين جيت دان كيس انت مغاين استغلال توالي استغلال نتمنى ثانا كسي كس 50 اورو اسي كش 20 اورو اني خاسي كش 50 اورو اسي اشعر غرام ما عاد دين مني ما عاد الظاهره عاد ضوا عاد يقلم نعرفها
0: تصوت تصوت تصوت من يجان الاستغلال تشفراد من يجو عند من يجان
1: للأسف أنني مخلني تمرو خاش مرا في مغام مليح قادة سندي يحوذريني مزياني يعني ونتي يقصح من أخصت من يقصت لين بعد قمتين الفنانة يقصت لين تشانين ياك
0: نشكي غاس بتيج النصيحة مرد قطت أتغنج أتحرى ستوديو حدثت ويا وحدثت وضعت وضعت كاو حدث مرد قارب غا حدك يعاون قاتي الشواقة وتت نصيحة وتت عوين ولدي الجن من مخصشيني كانش التاس المغنيين مش نعم وميروح خا ستوديو التاس المغنيين ديم قرانا وضيخ غاسن نغا تعاون مي باش تبان غاد قعدخ يعني تعني شن الحوايج المقابل شنين حك النايه فهمت مرا بنادم صحران تخولي الوقت ولاك يوفي بنادم من يعزو الله ما كيشيبد نش وضيخ كاخ وحدي نشو يا اخ وحدي او يغدي خفين وحدي روح غير بات وحدي ويقر لك كارتيلو الفنان وحدي قر قانوني وحدي ما يمي وفيه مارد وشان نخصنا ذا الشن وشو يا اخ وحدي وضيخ كاخ وحدي ضرد الوالدين ووضخ الحمد لله فماذا نشقاق دار بعض المغنيين تمنى هذا يسران وما رضا ونحرام والله ماذا يسن رخا
2: وصبحوا الرأس دينو إني مين تقصد أو ساعة النام إني ذي مين تقصد وإني وقعد جرب تقصد ديار ديار مع ما إذا ما مرحبا بي ما شاش مغامر حقة السور خل معاناة مغامر حقة السور نشين أصلا نشين نتمنى نشين أصلا نشين دي فنانان وخاص شي غادي السور دي فنان وتمني خذ ظاهرية أتنحارب وخا غير موسوق موم وخا غير متسرنا بوليس ريكات سلحان شويت يعني ديجا الاستغلال السنخ بريد السنخ مخفي السور ذا الطاس تمني خمنا اني غادي وضغا انا نحسب ديو ذان معليش اللور ما نوجهو ديو ذان داكيس يشت مسكين تغاما يشت غاسي حنجان يشت غاس الظروف الناس يعني ترمى ديج الفن باش تزيز الشغرو ما شاهم قارو تاس ديج جنوا يسوي والو يستغلاتين دي تغاي ورانا مهمي يتخسا غرو مخو عروا الناس نشي نتمنى الظاهر هي اتكس يني خي تسران ذي الإذاعة نعرضيو نعرف ونتمنى التقم شوات قفن وم أغام ثيري الشخصية التاكمي ثمغارين ترونكير روقت الأعمال نشخذ مثيري الأعمال وعدين بوشاد أضمع ذك جسمي دن نخا أتسغل جسمي دن أستكش ذا مين تعزو أنت تسيد غال الفن كشاس الفن كشاس عرس قنس مين تتعس وذ مين هي غالي رنش
0: أخويا ثومة محمد أرخو تحرن تمتورا الفنانة يجن تمغاث تغنج ذا الفنانة فقود يا خفنسي خزان تغن إلا قد الفنانة خزر غاشن حويج النغنية واش تشن والقيمة إلا شكد الفنانة وذا تشن والقيمة إلا شمد الفنانة لا تشناش ديني شان حويج النغنية تخصنا غاسن طاوضن ولكن وغاسن طويضن شاو ولكن شوكي دي بدن تشغاس يجن تحيي محمد شهرازات يجن تحيي الطم قران الطم قران طم يسن تصير مثل عائلة
2: السي محمد نسمي
0: إيه بدك إذا دي وطوك من الحوايج مثل شهرزات مريت تسرعي تشغس يجن تحيي الطم قران ويبدك إذا عاوذ حميد سامع تذي إذا يسجعنا رمي روح خاص ستوديو حميد نتاقى أول مرة روح خاص ستوديو يعني كذي الدنيا يعني كذي يقل تشغس يجن تحيي رشد رامي أول ديسكو جي غسني منتج رشد ديسكو رامي غا عينة غا فرنسا و سنتاونت و مجبانخ التصدي خفي

0: يخطو خصنا توران شنو وجه الفارسه خصنا تشن نرمى
1: مش انا واش مثلا رشيده من النظاميه يقصح شي حاجه غير نكون للاسف يتقصر حاجه بزاف ولكن دو الواقع اش مبقى النظام راه مكورين ما مرحقتني نعاود من عيش التجربه لوخا نسول شي حاجه مثلا كيمين ديوسين واش ديني شي غنمشي شي اغنيات فاتت التجريب ما قاش من مشغوله كاين شي اغنيه انا كاين شي حاجه جديد شي عمل جديد من ديكواني وذان مخلني ذي وذان شمي شجعني وذان شمي تخسن وذان شمي تبعان الجنة زي ما حسادن زي القيل والقال استيورا نخلو خاخ يعني مشروعي من الفني الجديد مرهين شين عمل جديد خاش مشغول ذاك
0: الحمد لله يتصل الجمهورين وتبع النيات تشجع النيات تشتغل في نجن التحية طمقران خصوصا من صاب الجالية تشجع النيات تاس وتحياتي خاصنا مرة غاري الأعمال غاري الجديد إن شاء الله غاري عيد الجديد إزران إن شاء الله ندسنا نشين خوق أن تغني الواقش في برا الجمهور قوان سكوال أي فنان برا الجمهور ويسكواله شين نخي تسجعا نتمنى إن شاء الله من تقاذي سني عجاب لكن نغبدان هذا نغشان فوس نسن نتمنى ينتمنى مارا إن شاء الله الجمهور مزيغنا نغماني مجان لكن نغبدان أخشان فوس أخشجعا إيوا ذمنا يواها
1: نيشان واش مثلا رشيدة روخا متابعات الحال عرين تزدون كارو مساور النغم كان ما نفاش نوقت على نانو شي قطعه موسيقيه ومات محمد ولكن قبل ما نحل القطعه الموسيقيه زواش من السقسيه اموش غرفه يسمعون زياريف زي الفنان يعني نازور نعرف وشي خصنا إجوا وارينم مثلا من النغم ميلودا الحسيمة من غادي نخ ميلودا الحسيمة
0: ميلودا الحسيمية الفنانة الطمقرانت ما شاء الله عليها صباح صوت مسكينة كذي في التواصل وفريدة عودة من نومير أنت تجي الفنانة الطمقرانت عما سوزيس نزريشات بدأت الشيء النصائح بدأت نصحة يذير شن حوايج ولكن تتي الزعري غمانيان شي الله قد البداية بدأت جديد الأستاذ الطمقرانت يعني تريخ التصغى وورني ذي يثقى تشغس نتيج التحية الطمقرانت زي السار ماني جانت
1: وانا شين سنية زيارة ذي واري في تحية غي وش مثل نغميلو دا وجونا زون نظن دم زيان تجيبين سعادي بالداعي تسنتا ولكن اغي قوام ليح ومثل عز الدين الحسيمة ميش سعادي نذقي عز الدين الحسيمة
0: عز الدين الحسيمة مش تواريخ قات مليح يتغنج مليح تبارك الله يتك التراث مليح وتمني غاس مسيرة موفقة ذي المسيرة الناس نجوح نجاض سبحان يجل الفنان ذي المستوى
1: نشان تحيات النقصة نتي ومثنى عز الدين الحسيمة قيد زماء نتك قزران أنا زوران قارو ميخش مع السقسيغ أخذك إذا قو استوديو ذومات محمد تمساماني من غادي نتك سوش مثنى رشيدة
0: محمد تمساماني جن في الناس قديما ما شاء الله خاص تير على العود مليح نشي جن فنانا زي المعجبين العود الطاط يتعجبها يتصل العود بيكونش أول إذراني نوز يسي بدي يخذي العود وميتو غير التمزيان بدي خاق العود ماذا يتعجبها يتصل العود إن سيمي العودينو وظن عشي فيران أذغن جغة ذي راح من يروح لي وذان
1: أتوريد أنت شنا من العدنو ونعشي فيران أظن جاء عيام نروح نيوذان نشان واني تسمعي الزرية واني تي إجمع كور شمي خلص السيور دي جاني إجمعي الأخوة يمكن أن يشين قطعة إزران
2: تمني خا السينور الدين أسمحك صغير شوار زخمو تمني خا أتكشوات نيزران راشدة وحس نشان بودي
1: مرض خص مرض
2: بودي زيرا كيس كسيخ سلعود وعاز غتي عشوتي زران تعجي من يزران التاس
1: مرض خص
2: مين رانت تكون خزري خش المجموعة تكون نتين زران عاد جديد وتمني خاخت كسر شوية الزازي تدوقني ذي جديد
1: مرحبا مستعدة هات في محمد ذي في العود هات في شوية زران يلا
0: عارف نويشنا نعاد سعذر وسان عارف نويشنا نعاد سعذر وسان أمزار قايوتا غي أحمر نير زران أصدر حيوتان يا حمراني رزران يا نصغان

دي حرامين بالنشان في سران اني نزمان يا شوف ذا زيرار رحني خيض وضان يا شوف ذا زيرار رحني

0: ilyet postom ifagarean, iteren omi oren. Ilyet postom ifagarean, iteren omi oren. Egyért az iret, érhari jó gediben. Egyért az iret, érhari jó gediben.
1: واو الروعه الروعه شكرا شكرا بزاف تقداش متاسي زران هانتو شنا انت الموضوع تميح استوى الحج موضوع ديج مزقاو تنكارو هانتو شنا ازرانا مخني تما تاع الكلمتين ما ورنينم واش مثلا
0: الكلمتين
1: هانتو شنا واخا بويا انكم بويا اوان درميزان بويا قاد سوس إيه والعديان الجذين من خصن وش مثلا رشيدة شي قنص سوار جير ثلاثة جا أنتو شنا مسوار نغ هذا مليح ونسيت ما ذي اليوم سوار أقول جيشي ذن قارو وذم زقارو مش أقول جيشي ذن قارو هذا نسوار قوي ويا قارا ذي وعرف نشني اللي بدأت حاول سنتي ذا ذي وعرف أنا عرضيني ثي إيه نزور الناكي سنسوار سنتي زي المهجر زي مواطن أوروبا ونتقلش متاس خير وقتين من داردوشي ذا الشم ومرا قيمة ماشي حاجة مرا نمشي واش مثلا رشيدة مرا نمشي حاجة واش نسقسي خاصي زوتيني عاد لغة بعض شويت دقايق
0: على
1: تيني اورين من كارو كمر مرا نمشي حاجة زوتيني ني غاور كارو غير تسنى تنتي دي خاودة من زديود سن ني خبري الانترنت تفضل واش مثلا رشيدة
0: نشتي نتمنى سن مرة ونتمنى جدا مسيرة موفقة ان شاء الله ستوفقها بهذه المسيرة فين وين حست بحاد الله يسهل على كل واحد الله يسهل عليهم كاملين وعواشركم مبروكة نتمنى ان شاء الله سيدنا رمضان خان غياض في الصحة الدرهنات تود على الاثنان والله يشافي المرضى الله يعفو على جميع المسلمين يا رب العالمين وتمنى ان شاء الله تريع جباس البحار تشرف نجم التحية مارا الجمهورين ومني مجان جن تحية لكم قران جن تحية ديتكم ليليا جن تحية يا عبد الله فيرلين تشغل جن تحية يا صمد ميمون شهرزاد المهم مرة تشغل جن تحية الجمهورينو تحية مرة خي مزغنينو ماني ما بدون زيتان رحت القويرة تحية نص الغربة واحد واحد واحد واحد
1: مرة تخدش بزاف وش مثل رشيدة
2: عزوغس هذا غير ديسكو رشيدة صغارينش مش حاسس قيم من
1: أنا 50 دقيقة
2: 50 دقيقة أسكش 50 دقيقة
1: يلا زيد
2: روح صغاري نش

0: واو واو صحيت صحيت أمير محمد كادو أنتوني
1: برافو
0: أنت شفنا
1: تحياتي
0: واذ كادو من محمد تمسماني عشان مش بعده كادو ناسي واش محمد رشيد معش بمشي المفاجأة أنه مت محمد تمسماني
1: أولا إلا دوت بعيد أزري أزري هذا قديم اللغية تقديم
0: والمهم تصدقون قارم سوارنا أنت قداش مزاف ورت نظني واش محمد رشيد والسيتي مام سبحان السيتي إن شاء الله السيتي رمضان المبارك إن شاء الله تسعدي تصحتو تعاوينا مك فاميليانا والقرم ان شاء الله هذا وقت نضي ان شاء الله مهذا مني ان شاء الله ودي شي ذنك قارو ونيتي ذنك قارو ونقرم ذي من سيوين واش مثلا رشيدة
1: تحياتي

ايت مسويت مع روح نوض دارون قالوا البرامج النغ دي تسن سنتين زين دين خاودا غمخلقا زي يعني راديو نعرف زين دين زي خاودا نشكا ايت مثلنا كي اللي ساهم من ذلك الحلقة يا ثالثين دومات نور الدين دوماتنا محمد تمساماني ذيت مثلنا مارا غير مسخي السن إذا غني تبعا نقيل برنامج وانيتين ذو سقسين وش مثلنا رشيدة التغريف نشكا سوطس وش مثلنا رشيدة التغريف قوم سرقي كان ليا ذانيتين ذيت مسويت مع تيجاشكم مقيلة مدرنا نقراكم السبرة ديكوا إن شاء الله أمساعدة ودعون تمشي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.